MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

نت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله، ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة، لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين.

0: توفي جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة في السنة 8 للهجرة ودفن على أرض الأردن.
1: أنا ثان
2: عيش

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات

إذا في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،

تعالى وما له في الآخرة من خلاق.

في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

ولا تتبعوا خطوات الشيطان

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم

ألا إن نصر الله قريب. يسعى

فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن

منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

أولئك يرجون رحمة الله. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفلك بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا

الأرض ونفضل بعضها على بعض في الأكل

وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادٍ

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ

بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه

قال ويسبح ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء

به، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

0: مثله.
1: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما

وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

تماما. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون.

صبرتم فنام عقب الدار.

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

الذنب. الذين آمنوا وتطمئن

إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أيمانهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد

ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئ

مكروهم بل زجل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت

0: الخلق.
1: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
1: توا الخمسة متاع الصباح أحلى مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

أما فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

الزهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنبها

يحيى قد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: موسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي

النور فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما

أسألك أن تجعلني من أوفارهم منك حظا وأعلم.

إليك شوقي وفي محبتك ولي وعي.

فتبكي

يسلب وما سترته علي بحلمك فلا تهتك، وما علمته من قبيح فعلي فاغفر يا أرحم.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: مثل
1: عيش سباحة.
2: اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي

0: مثل
1: عيش سباحك. صباح الخير

فأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها.

وواحدة أخرى، وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتنار بياتا، تعلق قلبي

0: بوب مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM
2: MFM عيش صباحك.

0: après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM
2: MFM عيش سباحك.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: الحب حرمته الباب سكرته

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوان اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 353 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.

0: على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFR.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يظهر في القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. اللهم صباحا يظهر بالخير، اللهم لطفك. صباحكم الله بالخير والسعادة أحبتي، وأسعد الله قلوبكم وبارك لكم، وربي يجعل صباحنا هذا بداية لكل خير وبكل رزق وبكل بركة. صباح الورد للناس المزيانة. اليوم الاثنين 29 جوان 2026، الموافق ل14 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة معكم من نوض بدل المودة، يوم جديد وبداية جديدة وبداية أسبوع جديدة، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم الناس الكل. مؤسسي رافقني اليوم في حصة الاثنين وماتينال اللي باش نستفتحوا به الأسبوع هذايا، مؤسسي صباح الأنوار. كوتي تكنيك والإخراج زوز، وكذلك شدد الحقيقة كيفاش نقولوها، أما شدد صحيح في الأغاني المميزة اللي باش تصير اليوم. صحيح ولا مش صحيح؟ صباح الخير وصباح الورد وصباح التوفيق وصباح كل ما يجيبه ربي من خير ومن بركة ومن أرزاق. صباح النجاحات وصباح التوفيق وصباح الإطلالة المزينة. اليوم ولدتنا الأبطال، أبطالنا في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله ربي يوفقكم. بداية جديدة لفرصة تتجدد لكم، وإن شاء الله يا ربي تلتحقوا بأصحابكم، وإن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله يا ربي يفرح لميت اللي ما فرحتش، وتبقى الفرحة مؤجلة لكن إن شاء الله تكون بالفرحة والزغاريد التي تعم. واللي ملحقش في الدورة الرئيسية إن شاء الله يلحق في الدورة، دورة الأبطال احنا نقوله هي اسمها على جسمها. معسيسي عندك شكون تأجل في دورة الأبطال؟ عندك شكون؟ إن شاء الله ربي نجحه، إن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله يا ربي يفرح الوالدين، خاطر نعرفوا احنا ديما في المناسبات هذه، ونعرفوا الباك ونعرفوا لمة الباك ونعرفوا بالحق كل عام كيفاش يتعدى. اللي خدم إن شاء الله يلقى، واللي تعب إن شاء الله ينجح. وتحية لكل من قاعد يعدي اليوم واللي قاعدين يسمعوا فينا، ربي نجح لكم ولاداتكم وإن شاء الله ربي يفرحكم بهم يا رب العالمين. شوية تفاصيل في حصتنا كالعادة، كما كل نهار اثنين عندنا مامي نعيمة تطلع علينا، مامي نعيمة بيت دبارة جديدة، ونعرفوا ديما هي نهار الاثنين الحقيقة تسعى باش تعطينا أكثر من دبارة اللي نجمو نخبيوها الجمعة كاملة. احنا نقولوا كل نهار طيب وحويجة هكا، ولا يا معز ام انت تاكلها فرد مرة عاد؟ هي انت فرد نهار تاكلها يا معزة، هي تحكي وانت تبلع. صباح الأنوار وصحة قهيوتك صحة كرواسونتك. قالي لازم طبعني صحة قهيوتك ميسيرش، صحة قهيوتك في معز، وصحة قهيوتكم من الناس الكل واللي قاعد يتبع فينا واللي قاعد يسمع فينا كذلك، باش تكون حاضرة بحذنا الأخصائية النفسية دورساف علوي. واليوم باش نحكيه على العنف الأسري، كيفاش اليوم العنف الأسري يأثر على الصغيرات، اليوم كيفاش العنف الأسري يأثر على نفسية الصغيرات، كيفاش اليوم العنف الأسري يخلينا نعيشوا مع مراهقين ما همش عاديين، ما هيش بريود مراهقة وتتعدى، كيفاش اليوم العنف الأسري ينجم يدمر الحقيقة، نجم قولوها يدمر عائلات. برشا تفاصيل مع الأخصائية النفسية، اسمعونا. العنف ماهوش كف، العنف ماهوش ضربة، العنف ماهوش كان باليدين أو حتى الكلام ساعات وحتى التصرفات، ينجموا الحقيقة يؤديوا حاجة خايبة برشا بالنسبة لصغيراتنا، كيف يشوفوا يستنسوا وتولي بالنسبة لهم حاجة عادية برشا. كذلك باش نحكيوا على المسابقة الدولية للرسم من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة، أكثر تفاصيل مع سماحة جفيري مديرة التظاهرة. كذلك باش نرجعوا المعرض التجاري بسوسة، ومعرض جديد يطل علينا من 25 لـ5 جويلية، باش يكون حاضر معنا المدير التجاري للمعرض أيمن الدوس، ونحكيوا أكثر تفاصيل. معز صباح خير مرة أخرى، صباح خير وصباح خير للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا وين ما كانوا يلتقطوا في موجاتنا. اليوم معز بحش الحقيقة، وين يصبر ساعة معز معز معز صباح الخير. مرسي معز على النويورات المزيانين، مرسي على البوكي الحلو، أو كزين لنا شاشة لما فيم قليب دوري، علاش قلب دوري؟
خاطر قلب دوري وقهوة مزيانة وبوكي نوار حلو. ميرسي يا معز. نهديه مع بعضنا للسادة المستمعين وكل من قاعد يطلع علينا وكل من قاعد يسمع فينا وكل من طلع علينا حتى بكلمة والكلمات الجميلة هاي ما شاء الله على صفحتنا الرسمية. نبدأ بعليلة الإسكندراني اليوم صباح الأنوار. سي عليلة أحلى تحية, صباح نور والسرور. شكرا ليك. نجيت بوزياني بونجور بونجور بونجور بونجور, تحية ليك وتحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا من خلالك مدام نجيت لأهل قصر هليل المزيانين. وليد تري وين هالبراج ما عادش ما عادش بكري ماشي نخدم, اصبر علينا شويه سي وليد. وتحيه كذلك من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بالشبه. وصباحك ان شاء الله زين وفل وان شاء الله ديما منور وربي يعينك. احلى فنان في الشاب نجم نقول. مروة دلولة احلى صباح واغلى ناس ومحليكم. شكرا يا مروة, اسمك على جسمك مروة الدلولة ومحلى اسمك يا مروة, وان شاء الله ديما منورتنا كذلك بتفاعلاتكم وتعليقكم لحلوة. اكيد مواصلين معاكم يا زينة ما جغجغنا. سي وليدي حب على الابراج, نشوفوا الطقس بعد شوية وبعده الابراج ما تبعدوش. فاصل موسيقي شوش نسمع اول فاصل موسيقي. خد حرير رامي عياش وراجعينا.

0: برشا موسيقى وشوية كلام.
1: يلا نور بدل المود
2: على الام اف ام.
3: مواصلين معاكم ونشوفوا احوال الطقس لليوم. سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب. الحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح درجة القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم: الصباح كانت 3:11 دقيقة، الظهر نص نهار و 33 دقيقة، العصر 4:14 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء 9:35 دقيقة. شروق الشمس 5 دقيقتين، أما الغروب 7:43 دقيقة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: بوبا مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. J'aime.
3: J'aime.
4: Tiens, toi, Nendom Game. Nendom Game.

أباتي أباتي نهديوها لعصفورتنا اللي باش تنور تونس وتنور المهدية لينا ماريا المزيانة، ونقول لها إن شاء الله يا ربي يجيبك على خير وربي يلم شملك يا محمد الهادي، طريق السلامة وربي يفرح قلبك وربي يحميك ويعطيك حتى يرضيك، نحبك برشا وربي إن شاء الله يجيب لك كريم وألونا ولينا ماريا على خير ويلم شملكم والله لا يفرقكم، وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك الباهي. النجم نقول لك اللي الأيامات هذوما استغلهم على خاطر كلهم طاقة إيجابية، ربي يفرح قلبك، استنينا معاك عام كامل وإن شاء الله ربي يلم شملكم وإن شاء الله يا ربي تحميكم والله لا تفرقكم، طريق السلامة نهديوها لكم الناس الكل.

0: على الام اف ام
1: 8:48 دقيقة. مواصلين معاكم ابراشنا وطاقتنا الايجابية توت سويت. نبدأ بالحمل وطاقة الحمل. اليوم الطاقة مميزة برشا، نستفتح ديما بالطاقة المميزة عند الحمل، والحمل يخلي الحقيقة اليوم الدنيا مزيانة في عينيه وفي عينين المحيطين به، فرصة باش يثبت هو قدراته على إدارة الأمور ويكون ياسر مميز، يكون إيجابي ويكون تعامله تعامل مميز مع المحيطين. اللي عنده حمل في حياته يجري قله صباح خير. الثور نهار مناسب باش انت تكون هكا تراجع بعض الامور اللي انت تستحق منك المراجعة وتستحق منك الطلع. ساعات فما حاجات كي نطويوها راهي تقعد وتخلي اثر وتخلي بلاصة، لازمكم تكونوا واضحين ولازمكم كلمتكم تقولوها ما تخبيوهاش يا ثور، باش الامور تمشي سلسة وتمشي من غير مشاكل. الجوزاء فرص اليوم باش انت تقدم الافكار الجديدة، وافكارك الايامات ذوما يا جوزاء قاعدة تعطيك في برشا ايجابية وتعطيك في برشا نجاح ونجاح مميز. مشاركتك في نقاش يفتح قدامك مجال مختلف باش انت تدخل فيه من جديد وتكون لامع يا جوزاء. السرطان تعاملك مع بعض الأمور بهدوء وتفاصيل جديدة لازم تكون فيها برشة توازن. التوازن بالنسبة للسرطان هو مفتاح النجاح وهو مفتاح الحظ وهو مفتاح الحياة الإيجابية بالنسبة ليك، ركز برشة يا سرطان. الأسد فرص لإعادة تقديم نفسك. قل قايل الجملة صعيبة لكنها سهلة، لازم تبدل صورة ولازم تبدل الهيئة اللي انت عليها، فما ناس راهي فهمتك بالغلط وفما ناس انت عطيتها لامبريسيون باش تفهمك بالغلط، لازمك تصرح الأمور هذية خاطر مش في صالحك يا أسد، خاصة رؤسائك وزملائك في العمل. بالنسبة ليك يا عذراء اليوم ما فماش تلقائية، ساعات تتكلم كلمة تندم عليها وساعات تتكلم كلمة تتفهم بالغلط، لازمك تختار كلامك وأعرف وقتاش تسكت، على خاطر السكوت راهو ماهوش يضعف قوة، وتعرف وقتاش تجاوب وتتكلم مش ديما نتكلمه. رد بالك يا عذراء ساعات الكلمة تجرح والكلمة راهي تخلي أثر. الميزان فترة لإعادة ترتيب بعض الجوانب اللي كنت أجلها عندك مدة يا ميزان، خاصة بالنسبة للعمل، يخلي الحالة هذه اللي جايتك عندك تفكير كبير وعندك توازن وعندك راحة، جايها راحة نفسية تخليك تخمم كومي الفو وتخمم شنو يجي وشنو ما يجيش، وبداية مميزة بعد القرارات الجديدة يا ميزان. وضوح لازم للعقرب، علاش؟ على خاطر قوة انطلاقة غير عادية اليوم، انطلاقة مميزة للعقرب، انطلاقة تخليه مبدع، انطلاقة تخليه ناجح، وانطلاقة تخلي الرؤساء يحكيوا عليه بالباهي. القوس نهار اليوم النجم نقول اللي هو مناسب للتجارب، نجم نقول فما قرارات جديدة وفما حاجات جديدة وفما طريقة يسلكها القوس جديدة وفما اكتساب مهارات اللي يقول يا قيتها في ساعة. هذا هو الخروج من المأزق بكل ذكاء للقوس، كل مأزق يلقاله خرجته. برافو يا قوس. الجدي مراجعة لبعض التفاصيل اللي تحدث في حياتك مهمة برشا يا جدي، قلبك كبير وتعطي بدون حدود، يلزمك تعرف كيفاش تاخذ قراراتك جديدة باش تكمل انت كيما انت بديت يا جدي بكل طاقة إيجابية. الأمور تبدأ معقدة للدلو من اللول، لكن فينالمون كيف يركز يلقاها ماهيش معقدة، دونك ما نغزروش احنا للأمور قبل ما نشوفوها وقبل ما ندرسوها، وما نحكموش زادة على الأشخاص يا دلو من نظرة، عاشر وأحكي وشوف وبعد أحكم. يا حوت ما نسرعوش باش نخدمو بارشة خدمة وبارشة مسؤوليات، لازمنا نركزو في حاجة برك باش ننجحو، على خاطر كي نركزو في أكثر من حاجة ساعات نخنفقو وساعات نخطئو، وهكا ما يكونش التألق اللي انت تسعاله واللي انت تحب عليه. حظ سعيد. أبراجنا وحظوظنا ومواصلين معاكم بعد شوية. مامي نعيمة تكون معانا عبر الهاتف ودبارة جديدة.

0: على MFM.
1: صباح الأنوار، مواصلين معاكم أعزائي المستمعين، ودبارتنا اليوم من ديات مامي نعيمة. ألو صباح الأنوار مامي.
2: صباح الفل يا جمرة وكامل إذاعة MFM.
1: يعيشك
2: قدر مسامعين الكل.
1: يعيشك مامي،
2: الناس الكل يا ربي.
1: يعيشك يا مامي، ان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله يا ربي تكون زادت دبارة مزيانة، واحنا متأكدين لها هي مزيانة راهو يا مامي. اما متشوقي متشوقي
2: ان شاء الله يا عزيزي. يعني العادة نقول اليوم يا ربي استفدنا اليوم صامل ستفوي نعرف ستفوي يا
1: ربي
2: ولا رابح في الأسواق. اليوم بتناخدوا مع الستة من الناس، يعني بتاخدوا أربع كعبات سمين، بتناخدوا عليهم ثلاثة كعبات خيار في الموين متوسط،
1: بتناخدوا
2: معهم بيقارب 250 جرام طماطم سمين. اليوم بتنقصوا خضرواتنا بالكبير بالكبير، بتنقصوهم كل جيرانديل كل جيرانديل، خاصة الكيوي بتقصوا جيرانديل خاطر فيه شكل ولون مزيان برشا، ونحطوه كل في البلاي يعني نفس

0: ونحطوه بس نوزع عليه طيبات مايونيز للون بتاخذ جمال للون الاصفر مع المكونات، باش نحطوا كعبات زيتون تحلى قرين فلفل البرع بيه، بس نعرض شويه زلزلان نزريوه فوق منهم يعرف السلطه بتاعنا نتاعو يعني يعطينا يعني دون الزيت في النهار يعني في سلطتنا.
1: ايه
0: السلطه بتاعنا حضرت. بالنسبه للبلا برانسيبال اليوم باش نحضر الرافيولي. برشا ناس مامي برد نحبوا الباتا نتاع الرافيولي، الرافيولي اللي هي باتا تاليانية 100% ونجموها فاسيلمون نعملوها حاجة في ديارنا يعني تبدا حاجة طبيعية وكل شيء على يدينا.
1: اي
0: باش ناخذوا على الكيلو فرينة ناخذوا 5 كعبة عظم.
1: اي
0: نحطوا نفقروا كعبة العظم فوق الفرينة ونبداو بالأطراف الأصابع نبداو العجينة نخلطوها بالبدا بالبدا ما نعجنوش نخلطوا بالأطراف نتاع الأصابع ونحطوها في السلفة ونخليها ترتاح ساعة ساعتين.
1: أيه.
0: نحضروا في الفرصة نتاعنا نعملوا به الرافيولي. دونك باش ناخذ مقارب 300 غرام الحمص، ناخذ عليهم غير تابل وكرويه، مغير فهروس، مغير فاكركم، ثلاثة سنين ثوم، باش نخلطوا الفرصة نتاعنا مغير فاكركم، شوية ملح مش برشا، ونخلطوا الفرصة نتاعنا نتاع اللي باش نعملوه في الرافيولي، كيما نجموا نعملوه باللحم، كيما نجموا نعملوه بالحوت الفارس نجمو نعملوه حتى بال يعني بالحوت الميرلون هذاك
1: اي
0: نزلو
1: اي
0: نفتح نفتح ولا تختلف كان عملنا الخليط الفارس نتاعنا بالحوت نحطو في الفلك حلو الطل كركم ملح هروس اكهو شويه تمون كان عملنا لحومات البقري باش نحطو تابل وكرويه شويه ثوم تحطو الهروس كركم شويه ملح ونخليوه مفوح على الكوتيل.
1: اي
0: نجيبو توا نحطو على البلانش نتاعنا شويه سمنة ونحلو هاك الفات نتاعنا ثم كسانتي ونقصوه مربعات مربعات كيما قصو اللازانيا. يعني مربعات صغيرات طيب على اللازانيا. ماذا بينا نقصوها بهاك يعني القصاصه نتاعنا كالرولين المدوره المكرفه.
1: اي
0: نقصوها مربعات وناخذ مغيفه صغيره كل مغيفه نحطوها في القلب نتاع المربع ونسكروا عليها وكأننا نسكروا مثلث بريكا. نرجعوا عليها من الأطراف ونحطينا الفارس ونجدوا لجناب الزوز نسكروا من اللوطة.
1: ايه.
0: مقفولة من اللوطة. ايه برابيولي مزيانة. نحضروا المين تاعنا متاع المقرونة يغلي بشوية زيت وكعبة منه. ونسكروا بالكعبة بعد ما نكملوهم. نسكروا في الماء يغلي. دي بديش نراها صوم للكعبة. نخرجوهم بزرافة. باش نعملوا لهم السوس بولوني. صوص بولونيز تتطلب كيلو طماطم مرحيه نرحيوه نحطوا عليه ربيع كان زيت زيتونة نحطوا عليه ورقتين رن راس ثوم مفروم شويه تابل وكرويه ونحطوه يغلي في الصوص هذيك حتى تنيب وتطلع الريحه نتاعها بنينه وتتلم وقتها ناخذ وقت الرافيولي هذاك اللي صمطناه نص قمطان ونحطوه نسقطوه في الصوص نتاعنا
1: يشرب
0: الصوص نتاعو مليح مليح يتربى في البلاوات يعني تكون حاجة بنينة عليها ورقة معدنوسة يعني مزيانة من فوق ولو ريقة حبقت وقت حبق العربي نخسوها منيح ونزينوها في البلا من أحسن ما تاكل بنينة برشا وهذاك هو إيش معناها رافيولي
1: نعملوه
0: في ديارنا.
1: إيه يعطيك الصحة
0: ماني نعملوا معاك كعبات فرافيل يا نعم ناخذوا كعبات فرافيل نعملوا لهم شوية قوطة وأبيض نتاع دم شوية زبونات اللي تذوب ونعبيو كعبات الفرفوس نتاعنا ونزيدوهم بكعبة كبارة ولا زيتونة من فوق ونحطوهم في الفور على درجة 180 دي براهم يعني هذه كعبة فرفوس جلمدو
1: معناتها
0: وخذوا أمدهم وتحلك الجبن ونحطوهم زينين بلا مع مع السلطة ومع الرافيولي. ونسير التحلية يا قمرة.
1: إيه نحل لازم التحلية يا مامي.
0: تحليتنا اليوم.
1: آه لازم.
0: أي عيش ناخذوا شوية يعني كارتونات نفس الشيء نعملوا فات بريزي اليوم الفات بريزي هذية بنفس الطريقة نأخذ كيلو فرينة عليه بالقارب ثلاثة كعبات عظم ثلاثة نتاع ملح ونخلطوه بأطراف الأصابع ونخليه يرتاح شوية ومن بعد نأخذ ليمون صغير ونص ونحطه نحلوه يعني كم كسانتي نفرشوه على الليمون الكل ونقصوه بالخلقال من فوق ونقصوه فلفل فرفيتا هكا بشوية بشوية بشوية ليمون ندخلوهم للفور من با يحمروا شوية دوب الليل ونخرجوهم ونحضروا الغدة متاعنا نعرفوا الغدة متاع الله اليوم غلط الصيف بتبارك الله

0: موجودة نطيبوا شوية كريمة نفرشوها من اللوطة بغلسيني كريمة في التخطولات وبعدها بتنعملوها في الغلة اللي قصناها نعملوها كرماليزي بشوية سكر وشوية عسل نكرملوها شوية فوق النار حتى تضيب روحها وتولي سائلة شوية وتتكرمل وقتها نحط كل مغرفة فوق الكريمة وندخلوا البلان تاعنا للفريجيدير طيبة طيبة حتى يكون يبرد مع بعضه ويتلمس يتمد مع قهوة مع مشروب مع التركيكة كما تعمل هيك أنا اليوم تركيكة بالخوخ.
1: هي مامي
0: الخوخ نخلق عبة الخوخ نخلقه نخلقه نحطه عليه مقربين رمية على القلب ونطخه نحطه عليه قطيرات زهر ناخذ كل جلاس كما نقوله الجرانيت في العادة وعبيه مغرفتين ثلاثة مثل يعني المستير ونخلطوه منيح منيح ونصبوا في الكوبات ونزينوا بطيبة غلدة من فوق ونمدوها مفرشكة بلاسين يعني مشروب بارد مع كعيبة التختلات حاجة من ذا روعة وبنينا برشا وفي دارنا عملناها وبروتيتينا كل ما هو متاع وقته غلبتنا ولا خضرواتنا تبدا حاجة يسر بينا وحاجة كما قلوا نسيرين صحية.
1: يعطيك الصحة يا مامي يعطيك ألف صحة يعطيك الصحة على جبارتنا اليوم المزيانة يعيشك
0: يعيشك ربي صلى ينجح الناس الكل نقول السادة مستمعين
1: آوي
0: ربي ينجح الجميع والسنة السادة إن شاء الله يا ربي بنجاح لديك
1: إن شاء الله
0: هي مفتاح كل نجاح وربي إن شاء الله يعطينا بالوقت الطيب.
1: أمين يا ربي شكرا لك يا مامي تحية طيبة ونهارك زين
0: يعيشك مرحبا بكم
1: إلى اللقاء مواصلين معكم أعزائي المستمعين بعد شوية الأخصائية النفسية درسة في العلوي وموضوع مهم برشا.
2: La suite après la pause.

0: نشوف السنين الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: بوبا.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية ادلال ما يفاش.
2: هو الحاربوس يعني الجيب.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، 9:33 دقيقه، وبحثنا درساف العلوي الاخصائيه النفسيه هي اللي نقول لها صباح الانوار ونورتنا. هكا ولا معز؟ صحيح. عسلامة درساف، نورتنا.
2: صباح الورد. صباح ياسمين.
1: صافا؟
2: الحمد لله، ان شاء الله نهار.
1: الاجواء سخونه؟
2: ياسر سخونه. سخونه
1: جات تتأفأف.
2: ياسر سخونه واجواء صيفيه، اجواء بحر، مهديه معبيه ما شاء الله.
1: اه وي هي ما زالت ما تعبتش، ما تعبتش الحقيقه، ما زالت معناها اي عم ناول ما شاء الله، ما زالت ايه ما تحسها تحسها تحركت وبدات تتحرك ونشم وصيف ولينا من سخان تويزي. والاجواء تولي مزينه برشا. درساف الاجواء سخونه الحقيقه، وانت جبت لنا موضوع حرق. موضوع ثقيل.
2: موضوع ثقيل
1: ومهم برشا،
2: ياسر مهم ثقيل. علاش ثقيل؟ خاطر عنده دور كبير برشا في الأسرة، والأسرة اللي هي عنصر مهم في المجتمع متاعنا وفي تكوين المجتمع متاعنا. دونك اليوم باش نحكيو على العنف.
1: العنف
2: قلت انت العنف الأسري تحديدا.
1: فوالا،
2: العنف موجود في برشا بلايص، في الأسرة، في المجتمع، في المدرسة، نجمو نلقاو العنف في أي مكان، العنف التكنولوجي زادة.
1: دونك
2: اليوم حددنا تحديدا العنف الأسري. علاش العنف الأسري؟ على خاطر الحقيقة الأسرة هي المدرسة الأولى اللي باش يتكون فيها الطفل،
1: هي النواة.
2: دونك هي النواة، هي البلاصة اللي باش تتكون فيها شخصيته، باش تتكون فيها طريقة الدفاع على نفسه.
1: أي.
2: طريقة انه هو كيفاش باش يخرج للمجتمع والمؤسسة التربوية الى دونك كي نحكيه على عنف أسري اسمه على جسمه. دونك عنف متواجد في الأسرة. انواع العنف شتى
1: متأتي من اين؟ وسؤال مهم برشا نسأله لك قبل ما تفسر لنا درساف، أسباب العنف اللي تفشت في الأسرة شنية؟ أسباب العنف اللي احنا ما تربيناش بها، اللي احنا قبل الأب والأم كنا نقدروهم برشا برشا، اللي اليوم ولا القدر هذاك في العائلات ومانيش باش نعمم لكن موجود. اللي توا البو حتى هو والأم كي يتعاركوا قدام الصغار، البو كي يتعنف على صغير، الأم كذلك ما غير ما تشعر ساعاتها. العنف هذايا منين جاء؟ ما كناش عايشين هكا.
2: هو ما كناش عايشين، يمكن كان موجود اما مش بالحده نتاع،
1: مش بالكثره زيادة،
2: مش بالكثره نتاع. على خاطر شوف يمكن فما حصه حكينا فيها بالبي على تاثير التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي. خاطر حتى وقت انت قلت لي جامره، قلت لي المسلسلات نتاعنا كلها عنيفه،
1: ولي دي سانز انيمي، صور متحركه،
2: الطريقه غياب الحوار. معناها قبيله كنا قبل فما كلمات الطاوله، لما تلفتور، لما العائله كي تبدا تحكي وتسال وش عملت في النهار،
1: اداب الطعام زاده،
2: فوالا
1: ما نحكيش بصوت عالي،
2: ما نحكيش بصوت عالي، نطلبوا الراي، انه نحترموا. معناها الام والاب يحترم حتى طفله، كيفاش يحترم طفله؟ في انه مجرد يسالوا على رايه. شنو رايك في الحاجه هذيك؟ حتى كي باش نسالوا شنو رايك في فطور اليوم، مش باش نطيب لك اليوم، راهي هذيك عندها
1: قيمه.
2: خاطر لما الطفل يبدا ينشا في بيئه اللي يتواجد فيها اني انا نفهم قيمه نفسي، واني انا نجم نتحاور، نعرف وقتاش يلزمني نتكلم، ونعرف وقتاش يلزمني نجبد روحي وما نحاورش بطريقه كانت عنيفه او تهجميه. اللي هي متواجده عند اطفالنا مالوغوزمون. تو نلقاو انه الطفل سي ان انفون مانيبيولاتور، اللي ديما نقولوا للاولياء راهو كان حسيت ولدك قاعد يلتمانيبيول، معناها هو يفرض في انت كيفاش تجاريه، ولا انت كيفاش تتصرف معاه، ولا انت كيفاش تتصرف حتى في عائلتك. دونك نحس طفلي الاكل سي ما نعمل كان الا كان شرطي هذيك صغير اللي يشرط. دونك ما ناكل كان ما تحط لي دي سانز انيمي، ما نخرج كان ما انت طيب لي الحاجه الفلانيه.
1: دونك
2: شو ولينا
1: ما نقضي لك كلمه تشري لي
2: اكل كان هذيك ديجا هو نوع يخلي العائله كلها في ضغط. تولي العائله الكل مانيش عارفه كيفاش تتصرف مع الطفل، وتولي السلوك المواجه الاخر من الولي ولا حاجه، يولي نجم يكون عنيف، يولي يواجه العنف اللفظي، نجم نكونوا خلينا نسميهم لهم المستمعين الساعة شنو ما أنواع العنف، خاطر مرات حاجة نعملوها ويمشي في بالنا اللي هي مش عنف أخكو هي عنف نوع من أنواع العنف،
1: فيه برشا أنواع.
2: دونك فما العنف الجسدي اللي نعرفوه اللي هو الضرب اللي هي باش تكون فيها إيذاء جسدي للطفل ولا حتى للمرأة للزوجة ولا الزوج لزوجها.
1: كيش كنا نحكيه على العنف الأسري
2: معناه مش بالضرورة من الوالدين للطفل
1: رأو. أي والعكس بالعكس ومش بالضرورة من الصغار للوالدين
2: يكون صغار للوالدين من الوالدين للصغار
1: ولا ما بين الأزواج
2: الكونجوغال ما بين الأزواج. دوك ينجم يكون متواجد كيف في العنف اللفظي اللي هي استعمال الكلمات البذيئة اللي هي إيذاء النفس بالكلام، معناها حتى انك انت تطيح له من ثقته في نفسه من قيمته في نفسه، فمتع مجرد انك انت تقول له لا انت ما تعرفش ولا اش تعرف منه ولا اش تفهم منه ولا هكا اللغة اللي نحن هو ذي نوع من العنف اللفظي
1: صحيح.
2: فهمني دوك الإهمال اللي نحن خط أحمر تحت من أرى الإهمال نوع من أنواع العنف دون انه عنده تاثير نفسي كيف عنده مخالف قانوني راهو هو بيدو اهمال اني انا ما نوفرش الطفل مستلزماته الماديه مستلزماته اللي تخليه في صحه جيده واللي تخليه في صحه نفسيه جيده زاده. معناها انه انا صغيري كيف اش معناها مجرد اني انا بار اكزامبل ما نتلهاش بيه في النهار ما نسألوش شنا حويلك ش عملت اليوم في المدرسة كيفاش تعدى نهارك ما نعرفش على ولدي حتى شيء، هذا نوع من أنواع الإهمال.
1: وي.
2: هذا نوع من أنواع الإهمال والإهمال روعه. دونك كيف دونك قلنا العنف الجسدي العنف اللفظي الإهمال، فما العنف الجنسي زادة دونك لأن هنا زادة تدخل فيها برشا أهمية التربية الجنسية.
1: نعرفوش
2: منها التربية الجنسية، رأي التربية الجنسية مهمة جدا باش طفلي ينجم يحمي روحه من حاجات سيئة قد تحدث له
1: في الشارع.
2: عنده وعي جنسي مهم باش أنا نعرف، مش معناه أنه يكون صغير عنده وعي جنسي معناه هو باش يكون سلوك جنسي سيء، وهذه هي المغالطات اللي تكون عندنا في العائلات وفي المجتمع بتاعنا انه يمشي في بالنا كيفاش ندخلوا التربيه الجنسيه في في في وعي اطفالنا وفي وعي شبابنا والمراهقين بتاعنا، رانا باش نهزوهم الاكثر في الفساد
1: اوكي
2: وكلي، معناها اني انا يكون عارف حدود وين ويكون يعرف حدود الاخر وين وشنو لازموش هو يعمل لي، ويكون طفلي فاهم شنو ما المناطق من جسمه اللي ما لازمهمش يتمسوا
1: ولا
2: ويفهم انه شنو ما الفيديوهات والصور اللي ما لازمهاش تتشاف وما لازمهاش يوريوها له.
1: فوالا
2: هذيك علاش معرفته لها هي مهمه ومهمه جدا. دونك لان هنا فهمنا انه انواع العنف المادي زاد كيف انه حرمان الطفل من مستلزماته الماديه ولا من انه هو ما يتصرفش عليه ولا انه هو ما تتقدملوش احتياجاته من اكل ومن شرب ومن طعام اللي ومن ملابس. دونك كيف
1: وللاسف فما بعض الوالدين يعملوها الفازه هذه، يقول لك نعاقبه ما نشريلوش، نعاقبه ما نعطيوش، نعاقبه ما ياكلش، نعاقبه ما يتعشاش. هي حاجه غلطه، عاقب حاجه اخرى.
2: دونك العقاب ديما ما يكونش
1: بالاكل، بحرمين من الاكل
2: النتيجه نتاعو تكون حاجه سلبيه على الطفل، مش في سلوكه في صحته والا في معناه حاجه باش تضره في صحته ولا في جسده ولا. دونك هذا
1: فوالا
2: ما يتسلاش العقاب هذاك. دونك انه انت طريقه خاطر ريت العنف حاجه ديما عندنا خلط كاميرا، العنف حاجه ولا العقاب حاجه. دونك رانا في التربيه الوقت كي حكينا على السيانس نتاعنا نتاع طريقه التربيه واش معناها كالتربيه الايجابيه والكل، قلنا راهو هذاك الكل مش موجود، اما موجوده حاجه اللي هي اسمها اني انا باش نعدل سلوك طفل. دونك تعديل السلوك باش تجي من انه سياسه التشجيع وسياسه العقاب، وقلنا وقتها راهو العقاب ماهوش عنف.
1: اي
2: فهمني ديما فما خلط يمشي في بينا نقولوا احنا صغير ما تعنفوش إيقال ما تعاقبوش، أخكو لي حاجتين ياسر ديفيرون على بعضهم، نستحقوا نعاقبوه صغير في وقت اللي سلوكه يستحق العقاب.
1: فوالا
2: يشفي صغير انت كان يتكافئ بحاجه وما يستحقش هو المكافاه ذيك باش نحالو المكافاه ولا نوع من العقاب باش نحالو الفاسيليتي الحاجات السهله اللي الممتنع ليه وما حتى حساب ليه. دونك فما انكادرومون يلزم يكون موجود، لان هنا الاوليه يلزم يكونوا متفطنين. راهو احنا كنقولوا ما تعنفش صغيرك مش معناها ما تعاقبوش.
1: فوالا
2: فوالا ميم شوز، فهمتني هذاك اسمه عنف اسمه عقاب داخل التربية وداخل في تعديل السلوك وفي انه الطفل يكون سلوكه سليم ونفسيته سليمة ويكون متأقلم مع الأسرة ومع المجتمع. مي دونك تو انت سالتني سؤال قلت لي قل الاسره معناها في حد ذاتها تعيش في عنف
1: اي
2: تلقاه البو والا الام معناها منين جات هو الطفل يتخلق ولا يجي من كرشم وعنيف مش صحيح
1: منو
2: دونك باش يجي الطفل في اسره اسره هذه فيها اب فيها ام فيها يمكن يكونوا اطفال اخرين او الكل فيها مامي فيها الجده والعنف ينجم حتى يمتد العنف الاسري حتى للجده والجد
1: اي من العائله مش من الاسره
2: اي العائله ايه. الكبرى ثم الاسره الصغيره دونك كيفاش تصير العمليه انه يجد نفسه الطفل في تبدا مساعه مكالي كونفلي كونجوغال بين المامون والبابا
1: اي
2: معناها راهو ينجم يكون الطفل ضحيه عنف حتى لو كان هو ما وصلتش عليه العنف ينجم يكون الطفل ضحية عنف وهو يشاهد العنف معناها هو ما هو ما تسلطش عليه
1: أي.
2: شاهده هو شافه العنف يتسمى ضحية عنف ذلك
1: واضح
2: دوك علاش أنا كطفل نلقى روحي في محيط البابا وماما نهارتون وهما يسبوا في بعضهم ولا يعاركوا في بعضهم وإلا يوصل حتى للعنف الجسدي طريقة معاملة سيئة بينات بعضهم الكل دوك الطفل هنا ينمو في محيط مخيف محيط بالنسبة لي اللي ماهوش سيكوريزون واللي بلوز امبورطون في النمو في الديفلوبمون دو لانفان في النمو تاعو انه يكون في انفيرومون سيكوريزون يكون في محيط سليم ومحيط امن بالنسبة لي دوك الامان هو اساس نمو النفسي للطفل واساس النمو الديفلوبمون دو لانفان دوك انا بالنسبة لي لاشخاص اللي من المفروض نحس معاهم بالسيكوريتي مانيش قاعد نحس معاهم بالسيكوريتي ولنا هنا يبدا كزعزعه نفسيه للطفل ولنا هنا يولي ما عادش فيه مروحو اسكو يثق فيك كامه ولا كابو ولا لي يخاف منك دونك ما عادش فاهم اسكو هو من المفروض انه هو خاطر يحبك انت امه وانت بو كذا في نفس الوقت يبدا خايف منك خايف اسكو انت شنو باش تعمل له الا شنو تنجم تعمل لماماتو ولا ماماتو شنو تنجم تعمل باباتو معناها دونك هكا العدم الامان هو راهو باش يكون لنا طفل خائف
1: برافو
2: دونك الخوف هذيك يبدا يتجلى بشويه بشويه ويناقاو مثال يجي فيها كصغير هذيك كبير وجا خوه اخر اصغر منه نفس العنف اللي يتسلط عليه هو بيدو باش يسلطوا على خوه اللي اصغر منه خاطر تو سامبلومون هكا الانرجي نيجاتيف هكا الضغط اللي يتسلط على الطفل ماهوش منجم يرجعه لك انت خاطرك تكبر منه
1: اي
2: ولا خاطرك امك ولا ابوك مي كي باش تتوجد له اخ اصغر منه باش يعرف انه هكا راني انا كيما نتوما عملتولي انا نجم نعمله بيسكو اصغر مني دونك ولنا هنا زاد تظهر لنا برشا مثال كي الاطفال يمشيو للكريش
1: اي
2: ولا للجاردان دونفان والكل تجيك الميتريس تقول لك مدام راه ولدك يضرب برشا ولا يقرص ولا معناها في الصغار الاخرين ولا راه قاعد ديما اعصابه وكل تشدهم لكريس دو كوليغ راه انا اطفال يشدوهم دي كريز دو كوليغ حتى يقطعوا شعوراتهم معناها وعياط ودي كريز دانغواس معناها حاجات كبيره برشا
1: خطيره زايده
2: انت تلقى راهو لانفيرونمون اي لي كوم سا لانفيرونمون فاميليال توكسيك معناها ام كيكه تبدا تعيط وتصيح وتقطع في شعرها دونك بار ايميتاسيون ديما نرجعوا نعاودوا خاطر برشا مرات حكينا على نمو الطفل راهو الطفل يقلد والنمو راهو يدخل فيه لابرونتيساج سوسيال هكا اللي حكينا عليه المره اللي فاتت كتذكر وقت حكينا على بوبي بوبو وقت
1: تذكر
2: كي يشوف صغير عبد يعاملنا كيف كيف باش يعمل نفس السلوك دونك الطفل كان بشيرة أم وبو يحبوا في بعضهم ويعبروا على محبتهم في بعضهم راه مش معناها أنت ما فهمش دي كونفلي كونجوغال سان اكزيست با معناها راه مادام هم زوز يعيشوا مع بعضهم سكو يصير باش تصير بيناتهم مشاكل أما الفرق أني كيفاش نحل مشاكلي بعيد على طفلي دونك نحل مشاكلي مش بطريقة اصطياح وعيات وضرب وإقصاء وطريقة هرسلة وإلا حتى تقليل من قيمة المرأة
1: أي.
2: ولا المرأة تقلل من قيمة زوجها لو زادة موجودة جدا المرأة التي تقلل من قيمة زوجها معناها طيح له مثال باي اكزامبل انه هو الانفان يعيش في انه ماما مثال با عطاني كلمة قال لي
1: الحاجة
2: في تعديل سلوك ما تعملهاش جي الام قدام الصغير تقول له ليه يا اخي مثالش انا اللي نتحمل المسؤوليه وخليه يعمل دونك حتى هذا راه يتسمى محيط عنيف
1: صحيح
2: معناها انت قدام الطفل علمته انه البو هذاك ما عندوش كلمه والا العكس وبالعكس مش معناها لنا نقولوا راه الكلمه للذكر ولا للانثى في الحالتين كيف كيف.
1: أيه.
2: وقت ما يكون البارون عطاء une décision familiale مهما كان الام ولا البو راه ما نجيوش قدام الطفل منكسرو كالوحده هذه انا اوكي انت ماكش موافق الشريك نتاعك في الديسيجن هذيك نمشيو نفضوها بعيد بعد وحدنا وناخذوا ان ديسيزيون مع بعضنا في الوقت هذيك
1: صحيح
2: خاصنا الطفل باش ينمو بالسلوك هذاك حتى مع لي كوليج نتاعو ومع والديه
1: مقابل.
2: تلقى الطفل يجي لبو يقول له ليه محسوب كان انت قلت لي كيكا هاتا ونمشي لامي نقولها دونك ينجم يكون حتى لو بابا تلمو يعيش لبريسيون هذه كان بعد ردة فعله تكون عنيفة هذا يا منين يجي تقول لي انت العنف منين يجي العنف منين يجي العنف راه يجي في نوصل لمرحلة معينة فمع بيد تنجم تقول عمرهم ما كانوا عنيفين ما تربيوش في بيئة عنيفة ما تربيوش في معصا ضايلي كيلي بغي مثلا بابا إلي كيلي بغي بيان ستابل دان سايي وكل من بعد يقول لك تلمو انا ما قيتش دوري في الأسرة ما قيتش ما بلاس ما قيتش النجم نسيطر نولي عنيف يمشي في بالو ان هذيك أداة النجم هي تفرض له شخصيته ولا تفرض له رأيه
1: دونك
2: المغالطات اللي تصير انه واحد من الوالدين يمشي في بالو فرض الشخصية هو بالطريقة العنيفة هذيك ولا اني انا نعلي صوتي اكثر والا اني اني باش نسيطر على الطفل هذاك اكثر دونك اللي فرض اني قدام شريكي اني انا النجم نتحكم فيه اكثر من الوالي الاخر دونك لهنا شنو ولات ولات مسابقة بين الوالدين شكون اللي يتحكم في غيره أكثر دونك لأن هنا شنو وليت الوالدين الأطفال هما ضحية سباق بين زوج شركاء في شكون ينجم يقود السفينة بطريقة أحسن
1: أحسن
2: ومن بعد هما يمشي في بالهم طريقة أحسن من الطفل قاعد في
1: صراع
2: عنف نفسي عنف عاطفي معناها ما عادش فيهم روح هو ينتمي لشكون
1: فوالا
2: يمشي في باله هو المفروض الطفل كي ينمو في أسرة يعرف انه هو انتماء للأم وللأب بلوز وراهي هذه أسرة واني انا كشخص في نفسي وامي نفسها واحنا أسرة متكاملة مع بعضنا مانيش ملك بابا ومانيش ملك امي
1: فوالا
2: لان هنا زاده طريقه التفكير للاولياء اللي هي فيت اتونسيون راهو اطفالنا ماهمش اكستنسيون لينا والاحلام معنا راهو ماهمش حاجه احنا جبناها باش يتحقق لي احلامي اللي انا ما كنتش عملتها طريقه عنف هذه زاده
1: اي
2: الطفل راهو ني با ان ادولت ماهوش راجل كبير باش هو في جسم واحد صغير باش يحقق لي انا شنو نحب وإلا باش أنا طريقة التربية اللي أنا تربيتها والجملة الشهيرة متاع تربينا هكا هكا ما صار لنا شيء ليس برشا حاجات خدمتو ما كنتش قاعدين تشوفوا فيه فهمتني مفهميش تربينا هكا وتربيت بالعصا
1: ولباس علينا وكبرنا وشي ما صار لنا
2: وشي ما صار لي معناه أنا نسيلش إيجا نحكي بلي انتي تلقى روحك ماكش لباس
1: تلقى روحك صاير لك حاجة وانتي ما تحبش تعترف بها جملة خاطر صعيب من في قوشرة
2: صعيب والا اني انا في طريقه اني دون لو ديني نتاع ما نحبش نستوعب انه اللي قاعد صاير لي في حكايتي سافابا راهو عنده علاقه بذاك العنف اللي انا صار لي وانا صغير دونك هذا زاد الجمله راهي في المجتمع مخيفه جدا راهو بالحق تخوفني انا كل مره نسمعها حتى باران يجيني يقول لي مدام راني انا انا لبسنس نضربه اي في شبيه هكا احنا تربينا بالضرب وما شاء الله علينا ما صار لنا شيء شبيك مدام انتي ما تضربتش وانت صغيرة ايه ناز اسو مومون نقولو اوكي مي ترى ايجا نحكيو شوية اسكو بالحق انتي معناها ترى في روحك سافا دون طافي معناها فما حاجات اللي من بعد حتى في الستريس متاع البروفيسيونيل متاعك في خدمتك فاش اتم تلقى روحك شدتك اتاك دو بانيك ولا كريز
1: انغواس
2: قوية ما عادش تنجم حتى تسيطر على ردود افعالك راني ان احنا
1: وغادي الاخطر
2: انه نحنا نسمع عبيد نورمال حتى من اللي زمين تاعنا من الفامين تاعنا يقولك ما فقتش بروحي ليه لو انسان يوصل ما يفقش بروحه في ردود
1: سيجرا
2: سيجرا ماهيش حاجه نورمال راهو نحنا ولا في صف الكوشه تلقى ذاك يعارك في ذاك وذاك يسب في ذاك
1: اي ما عادش فما وصعبي
2: ما عادش فما سي با نورمال سي با نورمال كان نتوما تشوفوها حاجه طبيعيه انه البشر يوصل ما عادش ينجم يسيطر على ردود افعال
1: سيكو راهو ماهوش طبيعي
2: سيكو لي دونك لي ما يلزمنيش نقولوا رانا هانا تربينا بالعنف رانا لباس خاطر مانيش لباس ومجتمعنا يستحق برشا ليونه وبرشا وصعبي برشا صعبة ونعاود نقول راهو نقولوا ما نعنفوش مش معناها ما نعاقبوش
1: فما فرق
2: معناها ما نعاقبوش خاطر ياسر كي تقول لها المختصين جاوا يقولوا لنا ليه للعنف الاسري وهو حقوق الانسان وحمايه الطفوله والكل والكل احنا كيفاش باش نربيو صغارنا راه فما طرق تربيه معينه لا عنيف لا عنيفة والإفكاسيتي نتاعها وأثبتت علميا أن الإفكاسيتي نتاعها خير برشا مش خير برشا لا ما عندهاش حتى دور أصلا مقارنة بالعنف معناها ما تنجمش أصلا تقارنهم هذيك الريزولتا نتاعها باش تخلي لك طفل سليم ينجم يفكر في ردود أفعاله وينجم يفكر في نتيجة أفعاله هذا اللي يلزمنا نربيه عليه أطفالنا راه الطفل يلزمه يعرف نتيجة أفعاله انا كي نعرف روحي باي اكزامبل عملت بيتيز وسبو عملت سلوك سيء وكذا ونعرف انه امي وبابا باش يشدوا في نفس العقاب ومش باش يتراجعوا لي مهما عملت
1: اي
2: هذاك بلوز افيكاس من انا نضربك
1: برافو
2: بلوز افيكاس خاطر انا توا باش نقول لي يا سبو ماكش ماشي لي للعرس ولا للواحد سبو في وباش نمشي انا وامك وتي ما سبو
1: باش نشد
2: صحيح اي مانيش باش نروح مانيش باش نرجع نقول له برا برك هاك كيت شويه هي جهه هذيك هي الغلطه دونك انا خير من اللي انا نضرب كف ولا خير من اللي انا
1: فوالا كي ياخذ ديسيجن تاع عقاب يسمك تكمل فيها
2: طريقه العقاب راهي ماهيش عنيفه هي طريقه التربيه السليمه احنا كوالدين يلزمنا نعسوا بالباهي كي احنا راهو مش معناها ما فماش دي بارون ما فماش عنف بين مش مع سامحوني ما فماش مشاكل بيناتهم اما يلزمنا ما نكونوش عنيفين قدام اطفالنا
1: صحيح
2: مشاكلنا نفضوها وحدنا
1: صحيح
2: نفضوها وحدنا مش قدام اطفالنا دونك فوالا عندك شي سؤال اخر جمرة بالاسئله اللي قلتهم
1: والله انت براتيكمون شملت وزدت على المعلومات اللي عنا واللي نحب نحوصله في كلامك مش نزيد نعلق عليه اللي بالحق راهو الحاجه اللي احنا نتاكدوا منها معناها ونستخلصوها من كلامك اللي راهو اون فوا تمشينا في نفس الحاجات وكملنا في نفس الاغلاط راهي عائله كامله باش تدمر لا اب لا ام لا صغار العائله كامله
2: معش نجم تسيطر تخرج الاطار معناها من بعد نلقاو اطفال عنيفين تجاه الوالدين
1: خاطر فوالا تخرج من العائله راك باش تمشي للشارع كيما تولي عنيف في الدار وممكن نتوما حتى كي يعاقبوا ولادهم او ما يراجعوش انفسهم ما عندهم شكون يعاقبهم في الدار لكن كي تخرج لبرا تسيي فما انسان ينجم ما عادش يعدي لك وفما ساعات تغلط مع انسان ما ينجمش يسامحك وقتها غادي المشكل وقتها تبدا عاد الرحلات نتاع العذاب نتاع العائله كوسوا بالنسبه ولا
2: المحاسبه الجزائيه والمؤسسه التربويه
1: فوالا احنا نبداو من العائله نخرجوا للشارع ومن الشارع كي باش نخرجوا اكيد باش نتعداو للمدرسه قبل للمؤسسه التربويه قبل ما نوصلوا عرك في الشارع واحنا ديجا نسمعوا على مدى طول السنه الدراسيه هذه مشاهد عنف مدرسي معناها غير مقبولة
2: اللي تقتل
1: غير مقبولة هذا هو
2: ولينا نحكيه على عمليات ما عادش نحكيه على عنف رانا جامرة وصلنا لمرحلة متاع قتل
1: فوالا درنييرمون اللي صار في المهدية
2: معناها قاعدين نحكيه على درجة من العنف مخطرة جدا
1: ولا
2: حاجات تترى معناها كي أنا وليد شايف عنف لفظي قال حبس العنف اللفظي ولا هو مطالب معناها ولينا نحلوا في العنف اللفظي تقولش عليه حاجه نورمال وانت كي جيت عملت
1: حتى صغيراتنا
2: اي قلت لي ليه حبس معناها انت الغلط معايا انا لزني نعنفك معناها
1: لو غلط ولا صحيح يعنفوا لفظيا يعنفوا وفما زاد حاجه دارجه عند وليداتنا توا خاصه المراهقين قال لي يلزمني نجاوب سبني يلزمني رجع له السبه ضربني يلزمني نضربه معناها بالحق معناها عايشين في دوامه كبيره وربي ان شاء الله يحميها
2: الاولياء ساعات يجيوك دي كاستيون ذكرت حاجه سامحني جامره يقول لك انا ولدي كي يضرب زميله في الروضه ولا في الواحد اسكو صحيح كنقول له رجع ضربتك خاطر احنا تربينا في مجتمع
1: ما يجيش
2: كان يقول لك ضربك اضربه
1: لا
2: عايط عليك عايط عليه كذا لي
1: اي خذ حقك بيدك
2: شوف تقف عند الدفاع عن النفس
1: هاوي
2: نفهمك انه زاد الطفل ما يدافعش على روحه
1: فوالا اما مش بالضرب
2: اي اني انا ندافع على روحي ما تهجمتش على شخص جاي تهجم علي ودفعت على روحي هكا نوع من الدفاع اني انا نربي صغيري انه لازمك تضربه ليك ما هو ضربك انت تضرب
1: ونكم بصله ونشده في كتركيده وبعيد على فلين وهذا لا دارج
2: هذا ما نعملوه نفهم الطفل انه راه فما ايرياركي في المؤسسه اللي هو فيها, معلم والمعلم فما مدير, فما نفسروا له اش معناها ايرياركي, اش معناها ديجا عبد عنده نفوذ عنده سلطه في المؤسسه هذيك, هو اللي فما قانون يفرض في المؤسسه هذيك. دونك احنا كيما اسرتنا فيها قانون بلي نعاملوا الاسره على انها مؤسسه, خاطر مؤسسه تربويه, الاسره راهي مؤسسه ناسسوا فيها اطفالنا على نفسيه سليمه وعلى سلوك سليم. دونك نعاملوها على انها مؤسسه فيها قواعد وفيها حدود وفيها حاجات تكافئ عليها الطفل وفيها حاجات اللي يحرم منها الطفل. هذا محيط عاطفي محليه كي نبدأ الاسره متعاونه وكذا, الحدود راهو لازمها تكون موجوده, وانه نحن نحب اطفالنا لازمها تكون موجوده. التوازن في كل شيء راهو يلزم يكون موجود, ما نطيحوش في الافراط في كفه معينه.
1: برافو.
2: ما نطيحوش انه انا كل شيء مباح لطفلي, وما نطيحوش في انه كل شيء ممنوع على طفلي.
1: فوالا,
2: التوازن
1: من الاكستريميتي للاكستريميتي,
2: خلينا متوازنين, خلينا نفهم واش معناها مفيد كي الطفل يوصل يعرف اش معناها نتيجه افعاله. سي بون.
1: وداخلين على صيف درساف, وداخلين على برشا اختلاط, وداخلين الحقيقة معناها على حاجات كما هكا. هذاك علاش اخترنا موضوع العنف بالحق الأسري, موضوع مهم برشا, وراه العنف بالحق يبدأ من الأسرة ما يبداش من خارج الأسرة هكا ولا هذا استخلصنا. يعطيك الصحة درساف, مرسي بوكو نورتنا, أكيد مواصلين معاكم, فاصل وراجعين.
0: Après la pause, c'est la pub.
3: معسوس الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة, موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش, روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار, روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى, اجا بحذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش, اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية ادلال ما يفاش.
5: هو الحربوس يا وين الجيبة.
0: Retour du programme sur votre radio.
6: FM.
0: توا العشرة متاع الصباح

0: على الـ MFM.
1: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، والمسابقة الدولية للرسم من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة والغرفة الفتية الاقتصادية بهونغ كونغ. أكثر تفاصيل لمديرة التظاهرة سماح الجفيلي. ألو، صباح الأنوار سماح.
2: صباح النور مدام دغمة.
1: صباح الورد.
2: شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي جميع إذاعة MFM. نذكروا بتفاصيل على الكونفيسيون ولا نحكيوا على
1: لازمنا نذكروا شويه بالمسابقه. سبق تعدينا مع بعضنا في على موجات MFM سماح، سبق حكينا على المسابقه شنو جديد. اكيد ما نعرفوا جديد الا ما نذكروا الساده المستمعين بتفاصيل المسابقه.
2: المسابقه هي تصير كل عام في جسمي هاربر هون كونغ. أمام depuis 2025 دار مدنية وفيت مدام مريم هي ديراكتريس، كانت مرحبة بفكرة اللي يستضيفوا أكثر من إتابليسمون إتاتيك باش نسميهم كوليج الزهرة، مدرسة الابتدائية مدرسة أسد الفراسي، مدرسة ابتدائية ابن خلدون، مدرسة سدية مالك، مدرسة حي العونة، مدرسة الأمل، كوليج سي فرانس، كوليج الصديق، هذوما تخيزي وإيطال ابن خلدون تخيزي، وعنا زيتنا كوليج الخمسين. أو فيت معنا اثنين ذا زيو من ديفرون اللي بيسمون في تابيسمو هذوما. القسمين هما الفلانزين مقسمين في لون كاتخ جروب، حتى نعرف احنا كل اج معناتها في الطونس اللي عنده، معناتها مش كل كيما عبدي يرسم في الاجل تاع السيكون كيما تخزون. دونك عندنا كاتخ جروب، جروب جينيور اللي هو 4 سنين، جروب انترميديير من 7 لـ 9 سنين، وجروب جينيس من 10 لـ 12 سنين، واخر جروب هو ادوليسون من 3 لـ 5 سنين. صارت في دروس طيبة الحقيقة، وكانوا في حضور معناتها أساتذة متاع رسم، وثم أوكات فومون الصغيرات، ثم حتى دي بارون جاو تفرجوا على الصغار نتاعهم، ثم معناتها تعاون كبير الحقيقة من الإطار التربوي، من أحنا كإيكيب جسمي سوسة كنا حاضرين باش نوفر لهم أي حاجة نفكروا لهم معناتها الحقيقة صارت في دروس طيبة. بعد سلكت هو اون توتال عندنا 421 81 200 اون توتال بين دو جوغ معناتها. بعثنا لهم زي ان فورمولير من جوكي هارب وين هما عملوا لي فالياسيون دوفون دي جوجوز معناها من الانترناسيونال. اي دوميامون وصلنا الريزلتا دي ارمي، اللي زاد صرنا بوبليكاسيون تاع الريزلتا في الباج تاع جسمي هاربر هون كونغ. دونك وحدة أخرى نحب نقولها اللي ثم حاجة باهية تصير في الجسم في العالم. عندنا كات كونفيرونس اللي هما متقسمين، خاطر عندنا احنا في الجسم كات خزان، اي بويسك جسمي هاربر هون كونغ تنتمي لل زون تاع الأجل الباسيفيك، صارت ديرنييرمون لا كونفيرونس في نيغوتير في اليابان في لي دات 11 و 14 جوان، وين عملوا ديسان عرضوا فيهم لي ديسان تاع السوفور معناتها دي بوستير تاع لي غانيون، وبالحق شفت في اختي اللي عندها دي شامبيون معناتها تعرضت لي ديسان تاعهم في الكونفيرونس هذيا اللي هي عالميه. ودونك جسمي سوسة هي الدولة الوحيدة معناتها في تونس وجاية في الأفريق وفي المويان أوريون اللي شاركت في مسابقة عالمية، وكان عندنا مش معناتها رابح هكاها، وكان معنا برشا رابحين من ديفيرونت كاتيجوري، عندنا دي شامبيون، عندنا في دي جول بلاس، عندنا في الكاتيجوري إكسيلون، ونجم نسمي توا الفيلم.
1: هي بيان سور يا سماح.
2: باهي عندنا اونفيت دو شامبيون سنين كيما حكيت احنا عندنا كاتيجوري تاع الجروب جينيس، عندنا فيها شامبيون اسمها ريتي سيالي. بالنسبة للدوزيام شامبيون في الكاتيجوري تاع لادوليسون معناها من 13 و 15 عندنا الي زروق. توا نمشي للدوزيام بلاس اللي هي زادا في لادوليسون من 13 و 15 كيما حكينا، هي ليليا. ثلاثيام بلاس عندنا في كاتيجوري جروب عندنا ايلين غداوي
1: اي
2: توا اون باسي الكاتيجوري تاع اكسلون باهي عندنا الاء الاء جعيدان عندنا لوزين بالقاسم
1: اي
2: عندنا مرام كرماني عندنا رشيده مبروك احمد غلوله عندنا زينب الناصر
1: اي
2: عندنا تسنيم زعير عندنا امين بوعي وعندنا اسوه سيسه
1: ما شاء الله الف مبروك ليهم بارك الله
2: والله ما شاء الله ان شاء الله
1: ما شاء الله
2: بالحق معناتها
1: برافو برافو
2: وي نحكمها معناتها في كومبيتيسيون انترناسيونال دوك يكون اسم تونس معناتها سما دو فوا نونش ونس شامبيون تاعها وفي ديفيرونت كاتيجوري ما تكون كان سي ار سي لنا احنا
1: اي
2: زاد حاجه تكونهم يبقاو يفكروها سي ار سي لهم هما اللي
1: يفكروهم أكيد ويعطيكم الصحة نتوما على المجهود اللي قمتوا به باش اليوم نلقاو متوجين ونلقاو ناجحين ما شاء الله يعطيك الصحة يا سماح
2: يعيشك يا مدام جامرة وحبنا نذكرك خاطر فما برشا جاو أكافيغ الباساج نازول اللي سامعوهم معناتها احنا كونتاكتينا كيلكو إتابليسمون ما فما برشا جدا سامعوا أكافيغ الباساج
1: نازول الراديو أي يعيشك معنا حتى مزية وهذا دورنا كإعلام نعاونوكم باش المعلومة توصل وأكيد إن شاء الله ديما في تظاهرات أخرى ومسابقات مزيانة كما هكا يا سموحة
2: يعيشك المدام وأنا جدا نذكر زيادة في الفرصة اللي كانوا متعاونين معنا لديركتريس كيما مدام سانية زبيدي ديركتريس كوليج العلامة كيما ديركتريس مدام مريم معلم تاع دار المدنية والديركتور الكل نتاع ليزيكول معناتها اللي يقبلوا اللي تلامذتهم يجوا ويشاركوا معنا بالحق معناتها وتوت ليكيب زادا جيسي نسوكا اللي هي ديما معناتها تحاول تكون عندها تأثير إيجابي وتحاول ديما تكون عندها هكا تظاهرات تكون فيها منفعة للمجتمع
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: يعيشك يا مدام
1: برافو يا سماح والف مبروك لكم المتوجين والناجحين وان شاء الله ديما من نجاح الى نجاح يا سماح
2: يعيشك يا مدام ميرسي بوكو
1: شكرا لك الى اللقاء شكرا لك الف مبروك اكيد للناجحين في مسابقه الرسم الدوليه والف مبروك زيد للغرفه الفتيه بسوسه على نجاح المسابقه والتظاهره ككل

0: pub. Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tasma al-Mouja.

chaîne.

0: على الـ MFM
1: مع سوسة دولي. نظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
2: من 8 متاع الصباح. هكا معز مع رسوسة الدولي محلول أكيد مسبي حتى للعشية، ووقت استثنائي ما نعرفوا اللي مع رسوسة المرة هذه حل أبوابه وداخلين على سيونس إنيك. هكا ولا يا معز؟ دونك الماشي مع رسوسة سهل، نعرفوا المرة التونسية ونعرفوا اللي هي ديما تلوج على الفرص والأفريات. مع رسوسة يسهل لك قضيتك، سيب عليك من الشمس والسخانة وامشي ديريكتمون مع رسوسة، تلقى بلاصة برك وتلقى برشا حاجات للي قادمين على الزهاز وللي قادمين على العرس. يظهر لي خذيت الكلام الكل ومانيش باش نخلي للمدير التجاري ما يحكي، لكن باش نرحبوا به مع بعضنا سي ايمن الدوس. صباح الانوار.
3: صباح الورد مدام قمر عليك والمستمعين المفهم، ويعطيك صحة للتضافة.
2: يعيشك، مرحبا بيك سي أيمن. معرض يحل أبواب وفيه كل ما يخص العائلة، كل ما يخص تفاصيل العائلة التونسية، كل ما يخصنا ويخص ديارنا. المعرض التجاري في دورته الثانية فاميلي شوبينج.
3: فاميلي شوبينج كما كنت انت تحكي هو معرض العائلة، كما يقولوا العائلة كما كل ما تحتاج العائلة، وخاصة احنا توا في موسم الافراح والمناسبات والنجاحات. تشوف انا تيام وباك
2: وي ما شاء الله
3: اكزاكتومون. فما رسوسه يواكب الاحداث هذه ويفتح ابوابه من تاريخ 25 جوان ويتواصل حتى ال 5 جويليه، تكون راهو من 11 الصباح ل 8 مساء. لذلك الزائر اللي بيجي باش يكتشف تقريبا حوالي 90 عارض حاضرين معنا. بالنسبه ل 90 عارض هذوما يقدموا منتجات متنوعه من زازات، من ديكور، من مفروشات، نحكي زاد على الاثاث بنوفيل كولكسيون وبديكولور جديده.
2: اي
3: اكيد، يعني كما قلنا الزائر اللي بيجي باش يلقى حاجه مزيانه
2: مزيانه. واكيد ديما العارضين التوانسه، خاطر نعرف مع رسوسه دائما يحرص على الجوده التونسيه ويشجع الجوده التونسيه.
3: اكيد احنا في اطار تجاه المنتوج التونسي العارضين اللي حاضرين معنا على حاجه معنا توانسه، نحب ناكد ان المنتوج التونسي راه ولا ينافس حتى المنتوجات معنا
2: العربيه.
3: لذلك ما فماش علاش ما نشجعوش التوانسه ونختاليو من عندهم، خاصه ان احنا انهم يعملوا لهم اسعار تفاضليه ويعملوا لهم حاجات مزيانه وديتريفوا.
2: يعطيكم الصحة. أكيد كل شيء موجود من الأثاث للديكور لكل ما يخص اليوم، كل شيء موجود،
3: أكلة تقليدية، مفروشات، جهازات، الحقيقة زادة برشا. نحكيه زادة على الطاولة، على الكراسي، نحكيه على الأثاث بمختلف أنواعه،
2: كل ما يخص الدار،
3: كل ما يخص الدار وكل ما يخص العائلة.
2: يعني عندي حق كي قلت للمرأة سيب عليك مش موسات وامشي مع رسوسة تقتني كل ما انت تستحقه من بلاصة بك.
3: هو في إطار انك تسيب عليه مش موسات وفي الوقت باش تقعد تدور من بلاصة لبلاصة في الشمس وفي الوقت باش تلقاهم متجمعين في فضاء واحد
2: ما شاء الله،
3: قاعة مكيفة في استقبالهم، باركينج مجاني، كهربتك مأمنة ومجانية محطوطة.
2: أيه؟
3: كيف زاد فما عندي ذات رستوران معنا ينجم يجي هو صغيرات، وخاصة
2: أنه
3: دخول دخول الصغار راهو مجاني.
2: زيدا
3: في بارد أشياء مع رسوسة الدول العائلات أنهم يزورونه ويكونوا حاضرين معنا ويواكبوا الحدث هذا، خاصة أنه أنا طب باش نولي نحكيه على السونس إنيك.
2: أيه؟
3: وباش نحكيه على عشوية طويلة في الصيف، وماذا بين الزائر يجينا ويكون بعدنا.
2: وهذاك علاش المجال مفتوح من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. يعطيكم الصحة، توقيت حتى اللي يخدم الصباح ينجم يلتحق بمعرض سوسة العشية ويعمل بون كيف.
3: اكزاكتومون هذا هو. مرحبا بزوارنا كيرا.
2: شكرا ليك سي ايمن، ان شاء الله بالتألق والنجاح وان شاء الله من دورة الدورة. وشكرا ليك.
3: شكرا شكرا
2: شكرا والى اللقاء. الى اللقاء. يظهر لي ما خلينيش معاكم، فرصة مزيانة برشا المعرض سوسة المرة هذه وتألق مميز برشا. دونك اليوم للي يستحقوه التوانسة الكل، ونعرفوا المرأة التونسية قديش المرأة التونسية راهي تحب التجديد وتحب التغيير وديما تحب الحاجة المزيانة والمميزة، مال عليك معرض سوسة الدولي.

0: على الـ MFM.
1: وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض وبدل المود. رافقتكم جاميرا لدلة 3 ساعات من 8 حتى للوقيت هذية. نقول لكم ميرسي بوكو وشكرا على المتابعة, شكرا على الوفاء, وشكرا على حبكم خاصة لـ MFM. مؤسسي شكرا ليك, وشكرا للتفاعل المميز زادة بالنسبة للأغاني الحلوين برشا. شكرا على المود الإيجابي والطاقة الحلوة عبر الأغاني وعبر الموجات المزينة. شكرا ليك معز, نتلقى وإن شاء الله مع بعضنا غدوة في مود جديد, حصة جديدة, فقرات جدد, ودائما يتجدد الموعد مع لما فهم.

0: المقياس على المقياس MFM.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
1: Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى. ايجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون بمية بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. مالا فيش تستنى. تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: سوف نلتقي.
4: السياسة والبلا بلا بلا.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. ادلال ما يوفيش.
2: هو الحربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى. إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: والحربوس يعني جيبة
3: توا ماضي ساعتين على مثال retour du programme sur votre radio.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: بيتزا ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
2: MFM جام
3: جام 1, 2, 3 un pasito

0: لو انت عرب
1: اسمع الموجة

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsiya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لافيش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غونبوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفات.

سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: جوزيف

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: حياتك بمحي
1: كرمال الله تكل علي وإياكي تبكي وفتفت بضوي
2: MFM La suite après la pause. C'est la pub.
3: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويليا في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئات. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.
5: هو الحربوس يعني الجيبة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا السبعة متاع الليل على مسافة retour du programme sur votre radio

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ولو بجن روح بغيباتك متحنك تندهوى.
1: MFM جن
2: جن
3: ابا 1 2 3 1 2

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

@ticonet على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مليون. تابعوا ان اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معك.